رغم اني نسينا يا قوله الوران كلو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني بيد السجدو.